ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

0: تنام
1: يا ابنان يبقى جيخ بجيخ وللدندق جيخ تنيني يبقى نريتاخ سين خليد الجيخ.

يلا نفيك بخم سيطاني ونيل سخل أكيد سبت الدنيا ضيق خل من يواني خل خيو خيويام ونيل سخل أكيد سبت الدنيا ضيق خل من يواني خل خيو خيويام درد ديلوي دق بوي جتلولا جسار لنين فخلب دي خفولا درد ديلوي دق بوي جتلولا جسار لنين فخلب دي خفولا ننواني خم من تافي أغمبتي تخنتي ويالتي من بنيخي نروان يخمن تي في أغمبتي

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

ذات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يشعرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

أبي العباس يضحكون، ومن بأبي العباس يضحكون، يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.

0: الغريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية نقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، يعده ويقدمه إليكم سلمو فالمختار.

عباد الله حق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنزل عليه قوله تعالى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيلين دي نيو في راديو سنغال دي فاسيني وقتان اك يين تي لو ادونا تي تام خريت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ندوكيل ام الاسلاميه نالين في كل عام وانتم بخير ويمن وبركه كي نيكي سي ماشين بي موي سخنا سي ام حبيبه ابي جي في كل عام كي بيب ات وانتم بخير يالنا يالا سخال لين تي يو

0: ما بك نقوح من لولورك. واني بلا قوسك
1: سلي بيساق سلي فرابي سلي جامي
0: باقي شنوى سيرفيس كوميرشال بويرتز
1: سلي بقومي
0: ايواي
1: بيساق سلي سما جرباتي
0: ماني لنقرد الكورشي نعنى الإكبي.